بدأ واصبر يوم بعثك لي جامع ما بدأت والله وكيف انساك يا طاير البناتي كيف انساك يا طاير البناتي كنت رضي يديم تكوز راحتي ما بدأت والله إني علي من دمك وحالي ليك عفويا ما دامت حياتي ما بدأت والله ما بدأت انت علي ليك عفويا.